صاحب صاحبي صار صاحبي خلصنا بتمنى الشغلة تكون سهلة هالقد عن جد بتمنى إذا جيت تسمعني بغني وما رقصتش روح اتبغى واحد بغى وإذا جيت على حفلة توت توت توت كس أخت الماينوت